الجبال بر ابريه كامرات كي بوستي سي هوموي ستيس يسيريسيس كي بي بوغس لودي.